هي أكاشفاني أي زغلاني زان إن دار سوري لأمريد نغا أتشونغا داريات إنكارا ريشن كار لأ LPG تونغ تانغا شاتور بويمو تونغ تانغا لايف ديسكشن انتراكشن بروغرام أكاشفاني أي زول تونغا نبوات سايدونا بو جيزو موان سانغ أسيسين دايركتور لأ بو جونيل تان مويا إنسبكتور فود سيفل سبلايز إن كونزومر أفير سميتين هنان رون مغان موبايل نمبر 9612588677 همي هون تونغ هيان SMS إما واتساب إما إن بياك بو تي أني أن dar suri la mini somli panga hian clear vel na hun kan manga nga chumi ma chuan hun tlem kan la neya zai kan ngai thla anga zan mui ching do nem ni ti la johan h dalmal som sak ilo ngai thlang u